حتى عيامة شي زور لبو من هر دايار بيو امن دسمه وسربانه چی بلین حتی دو تاوی

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده ام جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوانی